0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كرات سمعتنا كما حاضركم كما كانهم لومي شمنتنا حتى 326 ثانيو مدبات حيز قريب الله مدب عربي تسفاي تخلي مجمريا ارس زينا كتلها زينا بزرزر بسنة ستة صريماي هزبي إساقن إطارعنا لو أمريكا مستراوي سممع كم زي قبرت قليسا زول كنو زينا بزرزر بسنة ستة صريماي هزبي إساقن إطارعنا لو أب أسمران كالوت كتماتات نحوس كتماتات هاقرنا زنبر هزبنا بسنة ستة صريماي جنقن إساقن كم زلو من جتات كباوش تهاقر حبيروم هزبي إيرترا أب موى الجوجل هجدف بجهسات سب أو مسالات مسالين دخنة مبتتان سدرا بيتاتن أب زساقي اللو زلو أوان سند زستيت سريماي زعبي بدو خينو وكم زلو تي كاب وشت هاجر أب هاجر بسيحم زموطون زترغب حابرتا آن تسيرو بسنكتي ننويح عمتات زقات ام زلو سئنة حسرة زستيت سريماي سدرا بيتات صريتو زي تحلو ماي كساتيو من بري بيتومن سون نتومن بغبو غبو كنكن تعنان صريتن كغبرو سلازي كولون ماي و نماي ولد حماماتن رسحاتن كي قالعو عبسقات فتير الله وجله هقدف كم عملو اب حزبي زلو حضور محبراوي صقماتن كامنلون كزار بلون سلا زيد اللي بسان كز ستة صري ماي زسعب حمامات اون قبو اقالبون فتحن كقبر اللون اي كيلنيو عبرسيو سدرا بيتا تريغا ماي كس بيان كاب زي حقاويان شيء تماي بخبار كقوزون يقدرو كم زلون تفاليتو قجل لها قدف والاقوا اب معكنا زياناتاتو بزحات ديقاتات رهياتات تسريحن اخل ماي خزينن اعقيرن النابلة بغطالي يقعرن الجهرن انتخوني ساقمات هزبيقن مسترهوت اي رغبن ازيقن بحقي وحدي وي حسرة ماي هاليو زي كونس قجل لها قدف بمدب نهزبي كساقيون كقصعن سلزدليو هزبي إيرتراغن بحسرت ما يطرح زي كونه بتمت أسالي حسرت سئنة محبراوي أقول قلوتات مالت نايتعنا مبرهتي منبري قزا هزواو مقو عزيان مسرطاوين حالتي أعوحتن زا أمسلو كبتي تساقمات كم زلوو يفلت أمريكا مستراوي سممع كم زي قبرت قليسا أما هاري قدات عرب أفريكان معراب من محدار ترامب موساد ماسات بولوس أمريكا مس إيرترا زخونة عينت مستراوي سممع كم زي قبرت بمقلاص إتي مس هاقرات كارن أفريكا زكايد زولو زيتين سلام إتي زبات راي زعلمي مخانو أفليتو إتي أم مخاري بسولوس مشت على تاربعتين حاسي كلتشان عسرا شدشان عمت مرت فرنجي أب محبراوي مرخوي إكس أب زرقحو صحف أنصار كال نايتي زبا مشارختي زعلمي مس إيرترا زتقبري ويزي حسب زولو مستراوي سمم علو تباهيلو زور زولو ورتات فتسي محاسوت مهانو بنو تصور قليتو إذا العلاوة يا مخاري دونالد ترامب أب قدات عربين أفريكان بعصرتو شمن تحملي كلتشحن عسرا شديشان عامة مرت فرنجي أب كايرو مس منسترات قدات وصاي قبسن إيرتران سوماليان زا كايدو ركب تساري إيتيبيان زخوني تحستو كم زلوو تغيرو دحر مقرابيو نزي مقلسيه زهابي بزيكازي ناي سولوس على تاربعة نحاسي صحوفو كدمسو منون تباتا سالي تحستو تحسته زلوا صحف أب إكس أسفيرو كم زنبرة بي بي سي تغيس الله بسولوس نزي تسابتاب حاسوتن أدناقارن كبل بموك أسني ديبلوماسي أمريكا بزي قبأ ملكعو كم زعرب ويحبيرو أب زي قربا أوان منسترات قدات وطاي قبسن إيرتران أب كايرو دحري من رخابوم تتان من محدارن كايح بحري نايتن أب قما قم بحري زركبا حقرات رايو زبل مقلتي أوت يوم نيروم زي مرقات زي مستي إتيبيا التلعلو زلا حتو واننت افدق بحرن كيه بحرن زقاجو بمخانو اب منغو اتن حقرات زلو وطري ميليسو كمزه هقهات غيرو يبل إتيابيا بوغنا إزي زوباوي ركبات نعاب خبابا مزقات نمزقات زعلمي بوليتيكاوي من كسقاس كمز مسل سقاطا هتقلت ساني حيا بلوس أبزي أب إكس زسفرو حاتسير صحف بزي مقنان كنصر نيرترا أب لعلي كال زوباوي مشارختي زساتف زخونا يخون مستراوي سممع نلازب وي نحاسب علنا زبل أبهالا بفوتسم حاسوتيو إلو أسعيبو كمزي عينة سممع يولن كمزي زبالي مدلاوون أب ميييت عير كبن ديبلوماسياوي سمدوتاتنا حادة علامة علو أب ملا كرن أفريكا نباري سلامن مرغغاين مرغغاتيو إلو اتي ديبلومات بموتسال ديبلوماسي أمريكا تينا حانا حتي قجلتات مفتار وي فلليات مكفاح زي كونس قجتات بموقات زلاق سلامن مرغغاين مفتار بحاناتي من قدي مسرحنيو إلو كبرى سمعتي اتي نايزيانا مدب أبدي اتغلل